0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue au studio de Zanzibar Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید
4: به کلاس. سلام بهم، خوش آمدید به
5: مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.